0: صباح ام الرين
1: صباح ام غين
0: من مرت سيدي
1: جسوار كن ناكسل النت اللي بو بيلو يا دميلا هناك يا دميلا صباح ام غين من مرت سيدي
0: ايمن ايوانيس
1: ايمن دا
0: كن ناكسل النت اللي بو بيلو Mema andate dimpompolo ali andate mulo ramoseka hanzo phela kana madile kana dinako